0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسه مكيلي ما صعبت
2: سبا مي يولي بنتني أنا تي مي مرسوق قولي زي ما لوني زي اللي لقطعس النالوني قلوك كت قولي نك أنو أعمل وأفن أحبين عشان كيس عن تين نقبوك أنو راكو يا سيك سي كنت موت ميت صرت أفن أحبين عشان تون عنوت سك سوس قط الساع
1: بيعو سك نفنوك
2: سنتا تنتني يولي يفولي تي مي سكوت وعم رين dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: تسعنا نوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسمك إلي ما ساعود
2: سبا مي يولي بنتني أنا تي مي مرسوق قولي زي ما تلوني سيالي لغتاق سنة تلوني ولوك كوت قوليني كونو عملو أفن أقبينا سوني كي أسنة تنة غقبوك أنو غاكو ياسيك سي كون سي موت ميتسغت أفن أقبينا سوتو غانوت سوكا سوسو غقتسا
1: بأو سيكن فنوك
2: سنتا تنتني يولي إفولي دي مي سكوت وام رين dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسمك يلي ما ساعود
2: اكاشي نونا مي يوليب تشوفي هنيتي مي مرسوق قوليسي مالوني سيالي لغتاقسين نالوني ولوكوت اقاني لنك ونو عملو عفن اقبين اشونيك كي اسانات النقاقبوك انو غاكو ياسيك سيكونتي موميتري تالي ما تونغانو تسوكا سوسقاق تسا
1: بيرو سيكن فنوك
2: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: تسمنار باس تسمنار نانوق اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: اكاشين غنم مي يولي بتوفي هنيتي مي مرسوق قولي سي مالوني سي اللي لقطاسين نالوني ولوكوت اقاني لينيك ونو عملو عفن بينشونيك كي سانتين نقبوك انو راكو يا سيك سي كنت موميتري تالي ما تونغانو تسوكا سوسرقت الساع
1: بير اوسكن فنوك
2: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتسي لسا مكيلي ما ساعود
2: اتعشي نغنى ميولي بتشوفي هنيتي امي مرسوق قولي سي مالوني سي اللي لغتاق سي نالوني ولوكوت اقاني لنك ونو عميلو عفنق بيناشونيك كي اسانتي نغاقبوك انو غاكو ياسيك سي كونتي موميتري تالي ما تونغانو تسوكا سوسقاق تسا
1: بيرو سيكن فنوك
2: Mandag den 20. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.